0: grazia delle chiese.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آله.